0: coming too close now. Oh.
1: هنا على المعبر ماشي
2: دول الصبح كنت بعد خلص بنفور بعد النوم
3: يا كثير
2: لب كله لا
4: Я не знаю, что это.

يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا ج

0: زلمه
1: يشمرش على ذراعه
0: ولا يشمر على ذراعه ونازل على ذراعه ليش
1: يشمر على ذراعه ونازل على الميدان مش عقد تنزل
2: انا كل سؤال تقدم لا ما نشوف قديش تركبه
3: Thank you.